توقف يا رعد. كيف تفزع هذا القط الصغير؟ هو بالتأكيد تائه ويبحث عن مأوى. لا تخف يا صغيري، أنت ضيفي اليوم، ولا يجرؤ مخلوق على إيذاء ضيوفي. أتسمع يا رعد؟ تعلم أن تستخدم قوتك فيما يفيد، وأن تكون رحيما بمن هو أضعف منك حتى يرحمك من هو أشد منك قوة. لا تكن كأبرهة الحبشي صاحب الفيل الذي أصبح مثلا يضرب للحماقة والاعتزاز بالقوة. وأقصد بالحمق أبرهة طبعا وليس الفيل المسكين. أنت لا تعرف القصة. حسنا، اجلس في هدوء وأنا أحكي لك.

0: الرهيب، تعلم أن تضرب الأرض بقوة لتعلن للجميع قدومك يا مهيب.
1: سأفعل يا أبي، ولكني كنت أريد أن ألعب وأستحم في بركة الطين.
0: هناك أشياء أهم من اللعب.
1: مثل ماذا؟
0: البحث عن الطعام مثلا؟
1: الطعام موجود في كل مكان، نحن نأكل الحشائش والنباتات ولا نفترس غيرنا كما يفعل الأسد ملك الغابة.
0: من قال إن الأسد ملك الغابة؟
1: أكثر الحيوانات.
0: هذه شائعات لا تصدقها.
1: أبي، أريد أن أستحم عند بركة الطين.
0: انتظر.
1: ماذا ستفعل؟

0: ما رأي مولاي الملك أبرهة في تدريبات الجند؟
1: هذه كلها أساليب قديمة للقتال، تعرفها جميع القبائل العربية مثلما نعرفها نحن في اليمن.
0: ولكن جنودنا يتقنون فنون القتال أكثر من غيرهم.
1: هذا لا يكفي، أريد جيشا مميزا يرهب الأعداء ويحطمهم تحطيما دون مقاومة.
0: هل نستعين بعجلات حربية مثل التي كانت عند ملوك الفراعين؟
1: لا، أريد سلاحا لم يستخدم من قبل ولا يمكن مواجهته أو إيقافه، كالأفيال المندافعة في أحراش إفريقيا. نعم، إنها الأفيال.
2: إلى أين تذهب يا أبي؟
3: هذا ليس من شأنك.
2: لا يجب أن تخرج في الظلام وحدك.
3: هل ستتحكم في أبيك بعد أن كبر في السن؟
2: لا يا أبي، لم أقصد، ولكن أرجوك أن تسمح لي بمرافقتك.
3: لا.
2: لماذا؟
3: اسمع يا بني، إنني راحل ولن أعود.
2: لماذا لا تعود؟
3: دعك من الأسئلة السخيفة، اسمعني الآن، فربما لا أحدثك بعد اليوم.
2: إنني أسمعك يا أبي.
4: أشعر بأن قوتي تتسرب مني، لكني أرى قوتي في جسدك أنت. اسمع، اسمع يا بني، لقد عشت فيلا شريفا.
2: لا أفهمك يا أبي.
3: إنني لم أستغل قوتي في ظلم مخلوق، هذا هو شرف الأفيال. لم أظلم بريئا ولم أضرب ضعيفا. قد تأتي عليك لحظة تتعرض فيها لاختبار صعب، فليكن الشرف دائما هو اختيارك في الحياة. عود الآن وقم برعاية الفصيل.
1: هل عاد الصيادون من غابات إفريقيا؟
0: لم يعودوا بعد يا سيدي.
1: لماذا؟ ما سبب التأخير؟
0: كان علينا تدبير أمر نقل الفيلة بعد صيدها من إفريقيا إلى اليمن وتصميم أقفاص خاصة لها
1: اسمع أيها الوزير، لا أريد الخوض في التفاصيل، أريد الفيلة عندي في حديقة القصر في أسرع وقت.
0: أمرك يا مولاي.

0: سيدي قائد الأفيال، هل يمكننا التحدث إليك قليلا؟
1: بكل تأكيد يا جبل، أنت وبطاطا من أعز الأصدقاء،
2: ولذلك نحن لا يعجبنا جلوسك المستمر عند مقبرة الأفيال وحزنك الدائم على أبيك.
1: إن أحزاني ثقيلة مثل وزني.
0: هذا حزن نبيل، ولكن هناك أشياء تحدث في الغابة يجب أن تعرفها وتفسرها لنا.
1: ما الذي يحدث؟
2: الكائن النحيف المسمى بالإنسان أصبح يأتي إلى غابتنا بأعداد كثيرة.
1: وما أهمية ذلك؟
2: لا أدري، ولكنهم يفعلون أشياء عجيبة، يحفرون الأرض ثم يعودون لتغطية ما حفروه بأوراق الشجر.
0: هل تفهم شيئا مما يفعلون؟
1: لا، ولكن إذا فكروا في سرقة ما تبقى من مقابر أجدادي فسوف يعرفون حجم غضبي.

0: أيها الجبناء.
1: أين كانت تلك الشبكة؟
0: إنها لا تتمزق مهما ضربتها.
2: مهيب، ابتعد ابتعد يا مهيب، سيصيدونك أنت أيضا.
3: يجب أن أنقذ صديقي.
2: لا فائدة، أهرب أهرب بسرعة. أسرع أسرع يا مهيب، أسرع، إنهم يقذفون الرماح في هذه الناحية.
3: لنتجه إلى الناحية الأخرى. قدمي تؤلم.
0: إن رأسي يدور مع هذه الأمواج.
2: مهيب، هل سيقتلوننا؟
3: لو كانوا يريدون قتلنا لفعلوا ذلك في أحراش الغابة. إننا أسرى لديهم.
0: وماذا سيصنعون بنا؟
2: لا أدري يا جبل، ماذا ترى يا قائد الأفيال؟
3: لم أعد قائدا لأحد، لقد فشلت في حمايتكم.

0: ها هي الأفيال يا مولاي.
1: ما الذي تفعله؟
0: إنها تؤدي التحية العسكرية للقائد أبرهة، ولكن على طريقتها.
1: يعجبني هذا، ولماذا لا يؤدي هذا الفيل التحية؟
0: لا أدري، ولكنه لا يستجيب للأوامر يا مولاي.
1: كيف لا يستجيب الجندي لقائده؟
0: حاولنا تأديبه وضربه بالسياط، لكنه عنيد إلى أبعد الحدود.
1: الطعام يا وزير، امنع عنه الطعام. عندما يقرصه الجوع سيستجيب للأوامر.
0: أمرك يا سيدي.
2: إن الطعام لذيذ.
3: كل في صمت. معذرة يا مهيب، ليتنا كنا نستطيع إطعامك معنا.
2: الأمر سهل، لماذا لا تستجيب مثلنا وتقدم التحية للقائد أبرهة؟
3: المسألة بسيطة، كل ما عليك أن تخفض رأسك قليلا وترفع خرطومك لأعلى.
4: إنني أتضور جوعا، رائحة الطعام لا تقاوم.
0: انظر يا مولاي، الفيل الكبير بدأ يستجيب.
1: حسنا،
0: كنت أظنك ستسعد يا مولاي.
1: هناك أمور أهم من الفيل تشغل بالي. أريد مقابلة كبير المهندسين الآن في قصري.
0: أمر مولاي، لأنصرف الجند.
3: مهيب، كنت رائعا، سيعطوننا الكثير من الطعام.
4: الكثير من الطعام لمجرد رفع الخرطوم بالتحية؟ يا لهم من حمقى.
1: لماذا يحج العرب إلى الكعبة؟
5: إنها أول بيت وضع لتوحيد الله على الأرض، وهي تقع في مكة.
1: لست أسأل عن مكانها، إنما أسأل عن سر مكانتها في قلوب العرب.
5: الكعبة يا مولاي أبسط أثر معماري في العالم. إنها مجرد مكعب من الحجر، لكن قيمتها أنها ترمز لبيت الله الحرام.
1: أريد أن أبني معبدا أفضل من الكعبة. أم أنك تؤمن بما يقوله العرب؟
5: إن عملي بالهندسة والبناء يا سيدي يجعلني أؤمن بأن للكون خالقا واحدا صنعه بهذا الإتقان العجيب دون أن يختل فيه شيء.
1: خيانة في القصر، هذا الكلام خيانة. اقبضوا على كبير المهندسين وألقوه للفئة التي لتفتك به.
3: أنا لا أفهم شيئا، لماذا يجوعونك؟ لقد أديت التحية لقائدهم كما طلبوا.
4: إنني أستحق العقاب لأنني أهنت نفسي وقبلت أن أنحني أمام حاكمهم التافه.
2: الحرس قادمون.
0: فكوا قيوده وأدخلوه قفص الفيل الجائع. أمامك فرصة أخيرة لتعتذر لسيدك أبرهة. سنقول إنك كنت مريضا وتهذي من الحمى.
5: لن أكذب من أجل مخلوق، وليفعل الله ما يريد.
0: سترى الآن كيف سيفتك بك هذا الفيل الجائع.
4: ما هذا؟ أسير آخر يعذبونه مثلي؟
5: بسم الله خالق الحيوان والوحوش.
4: لا تخف، إنني لن أوذيك. أنت أول مخلوق أقبل أن يجلس على ظهري.
1: اقتلوا كبير المهندسين الخائن، أما الفيل فأدبوه حتى يعود إلى رشده.
0: أمرك يا سيدي.
1: من أنت أيها الرجل؟
6: أنا يا سيدي مساعد كبير المهندسين.
1: هل جئت لتدافع عنه؟
6: لا يا سيدي لا، كيف أدافع عن كافر بنعمة مولاي أبرهة؟ لقد جئت أعرض خدماتي. هذا رسم للمعبد الذي طلبه مولاي أبرهة ليحج إليه الناس بدلا من الكعبة.
1: جميل، بناء عظيم.
6: خادمك يا مولاي ورهن إشارتك.
1: أنت تحسن الحديث، ابدأ في التنفيذ فوراً.

0: معبد رائع، أحسنت أيها المهندس.
1: إنه توجيهكم الرشيد يا مولاي.
0: كم زائرا قدم إلى المعبد؟
1: زائر واحد أعربي كان يسافر عبر الصحراء.
0: كيف هذا؟ لقد بنيت المعبد في طريق قوافل العرب وجعلت فيه كل وسائل الراحة.
2: سيزيد عدد زوار المعبد مع مرور الوقت يا مولاي.
0: وماذا قال لك هذا الأعرابي؟
1: كان متعجلا في دخول المعبد ولم يقل شيئا.
0: ما هذه الرائحة الكريهة؟
2: مولاي، يبدو أن الأعرابي قضى حاجته في معبدكم الموقر يا مولاي.
0: هذه إهانة، كيف أجرؤ؟
1: ربما لا يقصد يا مولاي، فهو غريب عن المكان وظن أنه بيت للخلاء.
0: هذه إهانة أعظم، العرب يسخرون مني، لكني سأريهم ماذا بوسعي أن أفعل.
3: اطمأن أبرات على جيشه الذي كان في ذلك الوقت أقوى جيوش الأرض، ونام ملء جفونه وهو واثق بأنه سيجبر الناس على الحج لمعبده المزعوم بعد أن يحطم الكعبة المشرفة ويذل أهل مكة ومن حولها. نام أيضا ضيفنا الصغير، فلا تحدث صوتا يزعجه. غدا أكمل لك ما كان من أمر الفيل وأصحاب الفيل.

الرشيد فام يقدم. الكاظمية، مدينة التاريخ والأعلام.

عزيزي المستمع، من شأن المدن الدينية أن تؤسس لنوع من الثقافة يتناغم إلى حد كبير مع هذه الطبيعة، وكان للكاظمية شيء واضح الدلالة من هذا التوجه، غير أن المدينة التي أخذت بأسباب التطور وروح العصر منحت نفسها ما يكفي من الحرية للتعبير عن شخصيتها الثقافية الشمولية، الخاص منها والعام، القديم والحديث، وخرج من بين ظهرانيها عدد من الفنانين في شتى الفنون ومن العلماء في شتى العلوم، ما يوازي أو يفوق مشاهير رجالتها من رجال الدين وذوي الثقافة التي توائم طبيعة المدينة.

الثلاثاء في بيت الدكتور العلامة حسين علي محفوظ وغيرها من مجالس وحلقات العلم والمناظرة التي لم تقتصر على نمط واحد من أنماط أو أنواع الثقافة.

وإذا انسحبنا عزيزي المستمع من هذه الدائرة المحدودة إلى دائرة الإبداع والمبدعين المعروفين، فسيبدو المشهد أكثر وضوحا، ويكشف المنجز الثقافي عن حضوره المتألق. وآية ذلك ما أنجبته المدينة من رموز نكتفي بالإشارة إلى بعضها على قدر ما يسمح مجال الذكر. فهناك الدكتور جواد علي، والرسام رشاد حاتم القصيد، والنحات خليل الورد وشقيقه هاشم الورد، وعالم الاجتماع الدكتور علي الوردي، والشاعر عبد المحسن الكاظمي، وعالم اللغة المرموق عبد الأمير الورد، والشاعر الكبير محمد حسين آل ياسين، والعلامة محفوظ، والنحات العالمي محمد غني حكمت. أما الفنانون المتألقون جعفر السعدي وبسام الورد ومهند الأنصاري وفوزية الشندي وهند كامل وهادي الكامل، ومن لم نأتي على ذكرهم كثيرون في ميادين الصحافة والإعلام والطب والهندسة وشتى فروع العلم والمعرفة.

لعل إطلاق نعت على غرار أم المراقد هو الأنسب للمدينة، فقد أكسبها ذلك نصيبا عظيما من هويتها. ومع أن مرقد الجوادين هو سيد المكان بلا منازع، ولكن الذي اجتمع للكاظمية من مراقد ودور عبادة قد أثر المشهد الديني وأكسبه طابعه العام. فهناك مراقد منها مرقد المرتضى والشريف الرضي والشيخ المفيد والقاضي أبي يوسف، وهناك جوامع وحسينيات منها الجوادين، الزهراء، الحيدرية، القطانة، وباب الدروازة، وأكثر من 40 بيتا من بيوت الله، من غير أن نغفل المسميات ذات المسحة الدينية والقدسية التي تحكم الرؤية البصرية حيثما تجولت في أرجاء المدينة وعناوينها ولافتاتها على الجسور والساحات والشوارع والمكتبات والفنادق والمطاعم والمحال التجارية. ومن تلك المسميات عزيز المستمع باب المراد، باب القبلة، قريش، العسكريين، الإمام الكاظم، الزهراء، الحسين، الحمزة، الحسن، علي، محمد الجواد، الشريف المرتضى، العباس. وامتدت هذه المسميات كذلك إلى مؤسسات المدينة التربوية والصحية والاجتماعية. وكلما اقتربنا من الحضرة

شريفة تصاعدت حدة الاقتراب من تلك المسميات، وحدة الحشمة في الملبس والحوار واللفظ، حدا لا يخفى على السامع والمبصر.

وربما يؤشر ذلك ويشير إلى ظاهرة العباءة والمرأة الكظماوية. فالعباءة وعموم الزي النسوي الذي يتصف بأعلى قدر من الرزانة، والاهتمام هو جزء من قناعة وتربية منزلية تتجاوب مع الثقل الديني للمدينة. ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن هذا الزي يخفي تحته في الغالب الأعم امرأة على درجة كبيرة من التحصيل العلمي، وتحتل مراكز وظيفية مرموقة في المعاهد والكليات والجامعات والطب والهندسة والقضاء ومراكز العلوم والحواسيب، وامرأة متفتحة منفتحة على حاضرة العصر بقلب يغمره الإيمان. وهكذا يتزاوج الديني والعصري ويتعاونان على بناء شخصيتهما وحضورها الحياتي من دون تناقض.

إلى جانب مكانتها الدينية، أصالة الانتماء العربي ضمتها المدينة إلى تاريخها العظيم، حيث وقفت على أكثر من إشارة تذهب إلى أن التركيبة السكانية للكاظمية تضم أكثر من 15 قبيلة وأسرة من أشهر القبائل والأسر العربية المعروفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تميم، الخزرج، الأوس، شمر، ربيعة، الجبور، العباد، طي، والموسوية والعلوية. كما عرف عن المدينة تاريخها بأن ثراها الطيب يحتفظ بعدد كبير من قبور الأئمة غير من ورد ذكرهم، والعلماء والشعراء وأهل الفكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر: أحمد بن حنبل، بشير الحافي، ابن الحجاج الشاعر، ابن البواب الخطاط، الخطيب البغدادي، ابن الشبل، العلاف، وجمهرة غفيرة من الأعلام. لعل هذا الطوق الديني التراثي الثقافي القدسي الذي أحاط بالكاظمية منذ ولادتها قد ترك بصمة واضحة على ابن المدينة ووشم سلوكه بوشم أخلاقي، فهو محافظ بالمعنى المتعارف عليه لهذه المفردة على العادات والتقاليد الأسرية والاجتماعية، وهو بفعل هذا التأثير البيئي صادق في علاقاته وتعاملاته، ومن هنا أكسب الحياة التجارية والاقتصادية وأوضاع السوق والبيع والشراء أهم عناصرها، وهي الثقة والأمانة والاطمئنان.

عزيزي المستمع، هناك محطات تستحق الوقوف عندها ولو على عجالة، ومنها منطقة خان الكربولي في الكاظمية، والتي استقبلت أول فوج عسكري للجيش العراقي يتم تشكيله فوق أرضها، وهو فوج الإمام موسى الكاظم. كما نذكر بالعجالة ذاتها أنه في العام 1942 حصلت المدينة على درجة قضاء في سلم الدولة الإداري، ثم الموقف المشرف لرجالاتها في مواجهة المغول والظلم والأنظمة الاستبدادية على مر تاريخها.

مستمع الكريم، ما بين القرن الثالث للهجرة، حيث أقام الزوار غرفة صغيرة فوق قبري الإمامين الجوادين عليهما السلام، تتميز عن بقية الغرف وأبنية القبور المألوفة. وبين القرن الخامس عشر للهجرة، مسيرة زمن طويل شهد فيه مرقد الكاظمين من الاهتمام والرعاية ما يصعب الإلمام به، وكان وراء تلك العناية ملوك ودول ورؤساء ووزراء وقادة ووجهاء.

الرحمات على المؤمنين وعلى الشهداء ينزلها أحيانا على أيدي ملائكته. نعم أفواج تتوجه للزيارة. موضوع زيارة الحسين موضوع حرص عليه التاريخ، يعني بتاريخ الإمامية بالخصوص حرصا شديدا. يعني أنت لما تيجي للروايات تلقى الروايات بدرجة يعني من الـ الاشتتاق عجيبة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لواحد من أصحابه، وعلى ما أذكر ابن أبي عفور، يقول له مروا شيعتنا بزيارة قبورنا بالغاضرية، ادفعوهم، لو أن أحدكم حج دهره كله ولم يجر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله. بالفعل فعلا، لأنه أرجوك المرء يحفظ في ولده، المرء يحفظ في ولده، وهذا ابن رسول الله. وهذا في واقع الأمر المكان اللي يجار به الحسين جسد به أهداف جده. يعني كان الامتداد الطبيعي لجده رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين في نهضته ما جاء إلا ليجدد ما أخلقه الأمويون. الإسلام جاء أصل أول ما أصل حرية الإنسان، وإجا كرامة الإنسان، وجاء الأمويون ليستعبدوا الإنسان. جاءوا في واقعة الحرة ليجبروا الناس على البيع على أساس أنهم عبيد قن. الإسلام إجا لحفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ الكرامات ورفع مستوى الإنسان وتكريم الآدمي، وكل هذه القيم تعرضت للهدر على أيدي ثلة من أغيلمة بني أمية اللي يعبر عنهم رسول الله ينزون على منبر نجوى القردة. جاء الحسين ليطرد هذه الوافدات على تاريخ الرسالة الناصع، جاء ليحقق أهداف النهضة. إذن أنا في واقع الأمر عندما أريد أروح إلى زيارة الحسين أروح أؤدي بذلك شنو حقا لرسول الله، في أن من امتد برسالته وحمل رسالته مثل ما أحفده أحفد ولده، لأن امتداده. وهو هذا معنى قول النبي حسين مني وأنا من حسين. يعني ما هي من مو معناها التبعيض، لا لا، كل واحد يعرف أن الابن جزء من أبوه، صحيح مفرد معنى جديد، لكن مني يعني من شنخي، هي يسموها من لبيان الجنس، يعني من شنخي بتعبير آخر أنا حامل رسالة وهو امتداد لرسالتي، من شنخي من طبيعتي، هو هذا اللي يريده. إذن زيارته تحقق صلة رسول الله، وحدة بعد. والقرآن يرفع عقيرته يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. شنو هي مظاهر مودة ذوي القربة؟ مظاهر مودة ذوي القربة أن أفرح لفرحهم وأن أحزن لحزنهم. وأنا عندما أروح إلى قبر الحسين سلام الله عليه وأقف عليه وأزوره إنما جاي أؤدي إلى نوع من أنواع الآداب اللي تقتضيها المودة، مظهر من مظاهر المودة أني أزور وأني أجدد عهد بي وأني أستلهم من عنده. هاي اثنين. الثالثة أن في زيارة الحسين أمر بالمعروف وإنكار للمنكر. ليش؟ لأنه صوت من الأصوات اللي ترتفع ترتفع لتشعر الناس بظلامة هذه الدماء التي أريقت بدون حق. ولشنو معنى الزيارة؟ تقول له أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. أنا بالواقع عندما أزور الحسين جاي أأمر بمعروف وأنهى عن منكر. ولهذا تلقى أيضا يجعل الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق زيارة جد الحسين أهم من زيارته. واحد من أصحاب الإمام الصادق يقول طبيت عليه قلت له سيدي أنا جشمت الطريق وأعفاء السفر، قال لي لا تشكو ربك، هلا زرت من هو أعظم عليك حقا مني؟ يقول وصعبت علي الكلمة، من هو أعظم علي حق من زيارة الإمام الصادق؟ من هو أعظم حق علي؟ نعم من أن أزور إمامي.

التفت إلي قال لي هلا زرت جدي الحسين؟ قال لي وأعظم حقا علي. شنو ليه منين جاي هذا عظم الحق؟ سر حمل الرسالة، الامتداد في حمل رسالة النبي، يعني كأن الحسين قام بأشياء ما أتيح للأئمة أن يقوموا بها. لذلك يقول له زيارة الحسين هواية أهم من زيارتي. يدخل أيضا واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل الإمام يقول له أتزورون الحسين في كل يوم؟ قلت له لا والله سيدي ما نقدر. قال لي في كل شهر؟ قلت لا. قال في كل سنة؟ قلت له إيه هاي قد يكون. قال ما أجفاكم بالحسين وإجافين للحسين، لا لا لا لا طول العهد بينك وبين الحسين أبدا. يقول الإمام الباقر من أحب أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليزر الحسين، من أحب أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليزر الحسين. الواقع هذول اللي يتصورون احنا عندما نروح الى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب، هو غلطان. انا جاي اقف على موقف مو جاي اقف على تراب، لا لا، انا جاي اقف هنا على صرخة دوت وما تزال مدوية، ما احتواها التراب، ما تزال مرفرفة على هذا المكان. أنا واقف هنا على مجموعة من المثل أبو الشهداء جسدها على صعيد الطف، ففي واقع الأمر أنا مو رايح أزور لعظام بالية. يا كربلاء يا عبير الجراح وزهم الدول وزهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، ويا شمة من شمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب. إذن أنا في زيارتي للحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية أبدا، لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته. أرجوك لو كان الحسين عظام بالية ما خافت عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وأمثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا. نعم لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء، لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء، يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين. أبدا صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون والمضمون لا يموت، الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه. انتهى والضريح والإيوان، مات هاوى الشموخ والعنفوان، إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. إذن أنا ما واقف على قبر بعظام بالية، وإنما واقف على صرخة أسمعها مدوية، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. مو هذا جانب، وإلى جانب هذا الجانب يجي الجانب العاطفي، أني أقف لأمجد تلك الدماء التي سقطت على ثرى كربلاء، أقف لأكرم ذلك الثغر الذي كان مشغولا بذكر الله، أقف لأكرم ذلك الجبين الذي وقع عليه حجر أبي الحتوف الجعفي، أقف على ذلك كله. لذلك عندما أحتضن قبره أحتضن تلك السمات الكريمة، تلك المواقف الجليلة. ومن هنا وقف الزوار على قبره ينتجعون ذلك من، وأول من وقف عليه ينتجع ذلك وقف عليه عبيد الله بن الحور، ثم وقف عليه سليمان بن قبة، ثم وقف عليه بعد ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري.

آخر ما زار جابر مشغول بالزيارة وأطلت أخت الحسين زينب ومن ورائها رعيل السبايا. دولة زيارتهم كانت من نوع ثاني من نوع عملي. تهافتنا على القبر احتضن قبر الحسين جن حول القبر جولة.

على قبر الشباب ذبتنا بشايا توين بهداي ما ينشمع حزانا. ما تأخر الإمام 3 أيام واستعد للرحيل. يقول له واحد من أصحابه: يا ابن رسول الله دع النساء تتزوج من أهلها. قال: إنكم لا ترون كما أرى. قالوا: ما ترى؟

في الكل ديار العامرات بأهلها ظلت خواء. ربي نسألك ونتوجه إليك في هذه الليلة الكريمة بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الإسلام.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

لك الحمد يا غفار ما هل صيبوا وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

والله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. القول في صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق. صفاته كمال وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما. يخلق ما يشاء ويختار، تكلم بالقرآن، وعلم البيان، وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

وبي ندم لولا رجائي ومطمعي لفضلك أضحى فيك قلبي يشذب تعاليت عمن شبهوك وقدست صفاتك يا من جوده لا يغيب تباركت يا من أنزل الغيث والهدى فذكرك للأرواح أحلى وأطيب فأنت الذي في الغار أمنت أحمدا وخيبت أهل الشرك حين تحزبوا وشاكوا سلاح الموت إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا وصار حديث الدهر يقرى ويكتبوا.

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته، أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شكرته، أنكد الأزمات وغاية الهوان إذا عصيته، أشقى الليالي والأيام إذا حاربته، أرغم بحجته أنوف الضلال، وقرع بجلال وعظه قلوب اللاهين، وزلزل بوعيده أفئدة الجبابرة، وأتحف بوعده نفوس الطائعين. انظر إلى الشمس كيف أبدع سناها وسيرها إلى منتهاها وبلغها مداها، وزين القمر وحسن طلعته وبث نوره وحسن زينته، وبث النجوم ما بين منظوم ومنثور. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.

كم أضحك من سن وأبكى من عين، خلق الضدين وأوجد النقيضين، وجعل المتشابهين والمختلفين ليلا ونهارا، نورا وظلمة، حرا وبردا، رخاء وشدة، جنة ونارا، هدى وضلالا، إيمانا وكفرا، صلاحا وفسادا. فيا الله، ما أحكمه وأعلمه، وما أحسن صنعه وأجل لطفه. قطع الألسنة الفصيحة بسيف الموت، بتر الرؤوس العنيدة، فرجه فجأة وأخذه بغتة، ومنعه وعطاؤه حكمة، وقضاؤه نافذ وأمره غالب، بيده الأمر وإليه المعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا له الخلق والأمر.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، أدعوك وأستغيث بك يا غيّاب. يا الله، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ يا رب، لئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا سيدي يا إلهي ويا ربي، هبني عفوك وغفرانك، فكيف أسكن في النار ورجائي عفوك ورحمتك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي، يا إلهي، أقسم صريخا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستضعفين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين. يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك ربي سبحانك وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه، ويأمل فضلك ورحمتك؟ يا الله، كيف تسمع لهيبها يحرق، وترى مكانه ولا ترحم؟ أنت تعلم ضعفه، وأنت تعلم صدقه، وأنت تعلم حاجته. يا الله،

0: ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين. ما ذاك من برك وإحسانك؟ تقدست أسماؤك. يا الله ارحمني واغفر لي وتب عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله أنت تسمعني، فارحمني وتب علي واغفر لي يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد، الرشيد. أفهم.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد FM.
5: نعى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي العميد هشام محمد طلا والمنتسب خالد عباس لفتة اللذين استشهدا أثناء مرافقة مفارز إزالة التجاوزات في الدورة جنوبية بغداد، وأكد أن الاعتداء لن يثني الحكومة عن فرض القانون، موجها الأجهزة الأمنية بتجديد الإجراءات ومحاصرة منطقة الحادث وملاحقة المتورطين، فيما أشار إلى متابعة أوضاع المصابين من منتسبي الداخلية وموظفي أمانة بغداد حتى تماثلهم للشفاء العاجل. وصل قائد عمليات بغداد على رأس قوة أمنية كبيرة إلى منطقة الدورة جنوبية العاصمة، هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا محكما وأخذ

0: واحدة والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب تجنبا لإحراجه، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس، ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-3-5-7-2-7-1. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: نعى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي العميد هشام محمد طلا والمنتسب خالد عباس لفتة اللذين استشهدا أثناء مرافقة مفارز إزالة التجاوزات في الدورة جنوبية بغداد، وأكد أن الاعتداء لن يثني الحكومة عن فرض القانون، موجها الأجهزة الأمنية بتجديد الإجراءات ومحاصرة منطقة الحادث وملاحقة المتورطين، فيما أشار إلى متابعة أوضاع المصابين من منتسبي الداخلية وموظفي أمانة بغداد حتى تماثلهم للشفاء العاجل. وصل قائد عمليات بغداد على رأس قوة أمنية كبيرة إلى منطقة الدورة جنوبية العاصمة، هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا محكما وأغلقت المداخل أثر اشتباك تعرضت له الكوادر الخدمية والمفارز الأمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم على خلفية الاعتداء، مؤكدة مواصلة التفتيش وملاحقة المتورطين. من جانبها أعربت أمانة بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة أن ملاكاتها تؤدي واجباتها بموجب القانون لحماية المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع الخدمية. وأكدت الأمانة أن هذه الاعتداءات لن تثني كوادرها عن أداء مسؤولياتها والحفاظ على التصميم الأساسي للعاصمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين وملاحقتهم قضائيا. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق بحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، من بينها قوانين الحشد الشعبي وصندوق التنمية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد الزيدي خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز السيادة وترصين مؤسسات الدولة. كشفت 3 مصادر أمنية أن 5 فصائل من بينها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء استبدلت مقترح دمج أفرادها في الحشد بتجميد السلاح لعامين مع إبقاء تشكيلاتها، وأن واشنطن رفضته وعدته خدعة. ونقل مصدر قريب من الفصائل شكوكا بانسحاب أمريكي كامل، وقال أن وفودا إيرانية حضرت اجتماعات للإطار ودفعت نحو إسقاط ساعة الصفر للفصائل بعد أيلول وفق المصادر. كشف مسؤول أمريكي عن مواقف بلاده الحاسمة بشأن ملف حصر السلاح في العراق، مؤكدا دعم واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليمه إلى الحكومة المركزية. وذكر أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة أن تحتفظ الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد. وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على بغداد ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية. دعا معتمد المرجعية الدينية في البصرة السيد مزهر الناجي إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة، مؤكدا إنها لا تمتلك تفويضا شعبيا لتمثيل العراق ولا تستجيب لأوامر المرجعية أو مؤسسات الدولة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10:00 صباحا.
5: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. الحجاز من قبل الإسلام كانت بجالية كبيرة للكتابيين وبصورة خاصة لليهود، لأن اليهود لما طردهم الرومان طلعوا وراحت كمية كبيرة منهم فسكنت ما بين المدينة والشام، كان مكانهم بهالمنطقة، وكانت منازلهم كلها بساتين و مروج وجنان، يعني منازل كانت غاية بالعطاء منازلهم وحصونهم هناك، وتقريبا قبضوا على زمام الاقتصاد بالجزيرة العربية لأنه استغلوا الظاهرة الاجتماعية، الظاهرة الاجتماعية اللي كانت موجودة آنذاك بالجزيرة العربية، وهي ظاهرة الاستنكاف عن الأعمال اليدوية، لأن أنت لا تنسى أكو حضارات تعتبر العمل اليدوي معيب، شيء معيب يعني يعتبروا ويعتبر يصنفون الناس تبعا لعملهم، ومو بس بالجزيرة العربية، لا حتى عند شعوب إلى خلفية حضارية، ومع ذلك كانوا يعبرون يقسمون الناس إلى طبقات، طبقة يعتبروها التراب وطبقة حديد وطبقة ذهب وطبقة فضة، يعني تبع عمله هذا العمل اللي يعمل به شنو هو تبع العمل، وبالذات العمل اليدوي، العمل اليدوي وخصوصا العمل الزراعي. نبالي فاجوا اليهود استغلوا الصناعة والزراعة بدأوا يقبضون على أجمة الاقتصاد، تلقى صناعة الأسلحة كانت بأيديهم وصناعة الذهب والفضة بأيديهم، وكانت إلى جانب هذا الصناعات الأخرى حتى صناعات النسيج كانت بأيديهم، وزراعة عندهم مزارع كبيرة كلها هذه كانت بأيديهم. وجماعة اللي كانوا بالجزيرة مشغول هذا يصير عليه الليل وأخذ سيفه والخيل والليل والبيداء تعرفوني. وإلى الآن مصيبتنا إلى الآن يعني مو بناك يعني هالشهر إلى الآن تعلينا هسه ترضى واحد من جماعتنا يشتغل له بعمل يدوي نام له جوا سيارة يعمل شلون يصير نشير. يعني هاي ظاهرة غريبة جدا غريبة، كنت عالج هالعقلية والحال الواقع ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. نبه هذا من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. هذه لها قيمتها يعني اليد دول صناع الحياة، العامل صانع الحياة في الواقع. أعود للموضوع، لما كانت هالظاهرة موجودة واليهود جاءوا قبضوا على جمة الأمر انتشروا بها المناطق، عبر عنهم القرآن الكريم قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. المبوأ يعني المكان الطيب اللي كانت تتوفر به أسباب الراحة وتتوفر به أسباب النعمة، وظلوا قاعدين في هذا المكان عشعشوا في هذا المكان وتركزوا وبنوا حصونهم وظلوا كذلك. إلى أن أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله من جزيرة العرب. يقول البخاري في الرواية يقول أن النبي صلى الله عليه وآله عند مرضه أوصى بثلاثة أشياء. شنو الأشياء اللي أوصى بها؟ قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه يعني طلعهم اليهود والنصارى زين أمر بإخراجهم، والثانية أجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه، إذا وفد عليكم وفد اطوه جائزة مثل ما أنا كنت أعطي جائزة كرمة بنفس النسبة. بعد والثالثة نشيتها، يقول الثالثة هي هاي المصيبة. نعم طبعا هاي إن شاء الله ما في شك. الثالثة شنو؟ ولوا علي، هاي طبعا كنشة هاي ما في شك. ولذلك يعني احنا تشوف مثلا ما عندنا ترى عداء مع الرجل ابدا، يعني لا تتصور احنا عندنا مع البخاري عداء ابدا، لا والله ما عندنا عداء مع احد، لكن عندنا تقييم اليه. يعني ما ممكن نقبل جملة من رواية عندنا تقييم. ارجوك يعني اكو جوانب هذا الرجل اذا مر برواية لاهل البيت تلقى اما ان يقطمها واما ان ينشاها احيانا. مثلا هذا جانب. الجانب الثاني محشد لمجموعة من شيوخه، شيوخ اللي عنده معظمهم ممن يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، مثل حريج الحمصي مثلا، هذا كان موقفه من الإمام علي عليه السلام عجيب غريب. يعني مثل عمران ابن حطان، هذا من شيوخ البخاري أيضا من هالنوع، مثل مروان ابن الحكم، وذولا فرد نمط من الناس عجيب. يعني هذول ما تطيب أنفسهم لعلي بخير أبدا. وأنا ما يسعني كمسلم أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا علي والله لا يحبك إلا مؤمن طيب الولادة ولا يبغضك إلا منافق ابن زنا أو ابن حيضة، أو يسمع يقول له أن الحق يدور معك حيثما تدور، ويقدر يعرض عن واحد يتقرب إلى الله بشتمه. ما يعني يعني لازم اكو حديه، حديه لازم اكو، ويعني مقاييس اكو. وما يستوي الاعمى والبصير ابدا، ممكن لا هذا. وما يستوي ايضا المحسن والمسيء، اكو مقاييس الله عز وجل تعبدنا بها. والغريب يعني الغريب أن دول اليهود في واقع الأمر الثقل الكبير في إخراجهم وقع على عاتق هذا الرجل، على عاتق علي عليه السلام. يعني هو الذي قاتل اليهود قتالا ضاريا واجتاح حصنهم أباد صناديدهم، مو رحم الله الكعبي. يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في داليتا: يا صاحب المجد الذي لجلاله عنت السرايا مبغضا وعنيدا، لك غر أفعال إذا استقريتها أخذت علي مفاوزا ونجودا. إلى أن يقول له: ولخيبر خبر يصم حديثه شمع العدا ويفجر الجلمودا، يوما يوم به كنت الفتى الكرار والمغوار والمحبوب والصنديدة، من بعد ما ذهب الجبان براية الإيمان تلتحف الهوان برودا، فخرجت ترقل والقلوب شواخص والنصر يرمي نحوك الإقليدا، وأبحت حصنهم المشيد فلم يعد من بعد ذا حصن لهم حصن لذاك مشيدا. في ذلك هذا موقف الإمام سلام الله عليه مع مرحب وقتل لمرحب واجتياح لحصن وقلع للباب لباب خيبر، تلك الباب التي لا يقوى على تحريكها إلا جاء 40 أو أكثر يتكرس بها. كل هذا يجي واحد مؤرخ في وسيلة من وسائل الإعلام الإسلامية يقول هذا كله كذب، ماكو عليه طالب، مو هو اللي قتل مرحب. أنا ما أعرف يعني، أرجوك علي بن أبي طالب ترى ما يصب بجدولنا، يعني شوي إحنا بشيء من التأمل. علي بن أبي طالب يصب بجدول المسلمين بصورة عامة، يعني أنا وإذا قلت أنت كبش السرايا لم أرد أن أعده للنطاح، أنت للمسلمين طرا رصيد يتشاوون فيه بالأرباح، يعني في واقع الأمر أبي طالب مو محسوب عليه، لا لا أبي طالب للمسلمين، كل ذرة من كيانة هي لخدمة الإسلام والمسلمين، ليش الموقف من عنده؟ طبعا أنا لما أجد لي واحد يقف من عنده الموقف ما أرتاح إلى أبدا، ما أرتاح لما أجد لي واحد يقف موقف سلبي، يعني لا الدين ما يسمح لي أن أرتاح من عنده، ما ممكن. فقضية اليهود في واقع الأمر وكسر شوكتهم وتحويلهم إلى أناس أذلاء إنما تم على يد هذا الرجل في واقع الأمر، اللي قاتلهم واللي دحرهم واللي انتصر عليهم واللي احتل حصونهم هو هذا الرجل. على العموم أعود للموضوع، هؤلاء القرآن الكريم يقول: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. الله عز وجل يمتن عليهم بأن أعطاهم لكن ما رعوا تلك الحقوق ولا رعوا تلك النعم التي منحت لهم، بالعكس يعني كادوا للمسلمين، كادوا للإسلام، كادوا لليهود. ويا ريت الأمر يقتصر على السلاح، والله لو اقتصر الأمر على السلاح القضية بسيطة تماما، يعني على السلاح قاتلوا واندحروا وراحوا مثلا، لا يعني وصل الأمر مو وصل إلى الفكر، ما تدري شلعبوا بينا هذول في الفكر، يعني دخلوا نظرياتهم، غلغلوا نظرياتهم بالفقه وغلغلوا نظرياتهم بالأحكام بتفسير القرآن. أكو نظريات عندهم عجيبة غريبة إذا قرأتها تلفت النظر، عندهم نظريات غريبة وملئت بها كتب التفاسير. يعني أنت لما تقرأ مثلا تاريخ الطبري أو تقرأ تفسير أفرض تفسير الطبري وتقرأ بعض الكتب، ما كأنك تقرأ يعني كتاب إسلامي، لا كأنك تقرأ كتاب عجيب يعني، يعني بروايات عجيبة غريبة وبنظريات عجيبة غريبة. يعني أنا ما أنكر أن علماء المسلمين تصدوا إلى تسليط الأضواء عليها، ولكن بقيت إلى الآن بالتراث قائمة إلى الآن. يعني رأي مقاتل ابن سليمان ووهب بن منبه وكعب الأحبار وفلان وفلان إلى الآن تؤخذ يؤخذ بآرائهم. لكنه مثلا تلقى أكو حملات عنيفة شديدة على كتاب الجفر والجامعة. ليش؟ كتاب الجفر والجامعة، الجفر هو شنو؟ جلد كبش، جلد يعني الجفر هو عبارة عن الماعز الصغير، هذا الماعز كانوا يأخذون جلده ما قعدوا مرق يكتبون به. الإمام سلام الله عليه يقول عندنا الجفر والجامعة كاتبين بأحكام أو قواعد عامة تتسع. زين، هذا من تراث آل محمد مثلا ما يؤخذ به، وتؤخذ بنظريات، نظريات عجيبة غريبة، يعني نظريات إسرائيلية يهودية غريبة يعني تتعلق بأنبياء الله، يعني مكيف هذا. فتلقى لما يروي هالرواية أن بني إسرائيل كانوا يصورون أن موسى عليه السلام عنده أدر، يعني عنده دوالي بالعضوة، وما أراد الله يبرئه. شلون يبرئه؟ خلاه يجى إلى البحر سبح، حط هدومه على حجر وأوحى إلى الحجر طر وطار بهدومه وطلع عريان، وجلان شافوا عورته شافوا لا مو أدر ما بي شيء وبذلك نجاه الله. روايات مخرفة هذه موضع ترحيب، هاي تكتب. أما نظرية لآل محمد لا، كانوا آل محمد جايين من تايوان. يعني كلام

شو حظ من يكتب وإلا آل محمد لا ينالهم شيء، ذول أحباء الله وأعزاء عدلوا الكتاب. المهم أعود للموضوع، فالنظريات اليهودية متغلغلة غريب في التفاسير، متغلغلة في كثير من النظريات في كثير من الآراء، وحتى الآن في جامعاتنا متغلغلة. تتصور جملة من النظريات اللي تدرس على مستوى التحليل النفسي على مش ناخذها، تمام؟ فهنا صالحة، لكن يا نظرية صالحة أرجوك، نظرية صالحة اللي يجيني هذا إلى أقدس علاقة بين الولد وأبيه يحاول يلبس ليها ثوب جنسي، يقول أن البنت هاي اللي تحب أبوها وتتعلق به، واللي يعبر عنها الشاعر العربي كل فتاة بأبيها معجبة، يعني المقصود أن هذه تشعر بعطف أبيها وعطف الآباء أكثر يشدها إلى أبوها. هو يفسر هالعلاقة هاي، نعم يفسرها بعقدة من العقد، يفسرها بعقدة جنسية أن تميل إلى أبيها جنسيا. فالنظريات الدامة، تأمل نظريات فرويد، نظريات دوركهايم، ونظريات أمثالهم من أساطين اليهود ممن تركوا بصمات على تراثنا الفكري، يا ليتها تقف عند حدود التسجيل وما تأخذ أثرها للنفوس، لا تقدم بالنفوس. فأعود للموضوع، الآية تقول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني هل مكان هذا اللي يعطي لهم هالعهود هاي كلها خانوها ويتأمرون كانوا على قتل الرسول ويتأمرون على الكيد للمسلمين وظلوا كذلك على هذا المنوال إلى أن أمر النبي بإخراجهم، زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ورزقناهم من الطيبات، فعلا كانت الطيبات عندهم عجيبة في مزارعهم، أفضل أنواع المزارع عندهم، أفضل أنواع النخيل عندهم، الأموال عندهم كثيرة، كل هذه الأموال. والنبي صلى الله عليه وآله خطأ جاءهم خطوات اجتماعية، يعني راد أن يذلل هالصعوبات أو يتخطى هالحواجز، فأخذ وحدة من بناتهم، من نشاء من بنات رؤسائهم، صفية بنت حي بن أخطب تزوجها رسول الله، صفية بنت حي بن أخطب تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. وانت تعرف هدف من أهداف الصهر هو التقارب، وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتل شخيمتهم، لكن حقدهم على الإسلام أكبر وأكبر وسيبقى إلى يومك هذا، سيبقى إلى أن تقوم الساعة. مع العلم ترى الإسلام بالعكس ما عنده إجاءهم شيء، شوفهم إذا مروا بالنبي، شوف كتاب اليهود إذا مروا بالنبي أو برجالات الإسلام شي حملون عليهم، بينما كتاب المسلمين إذا مروا بموسى عليه السلام ومروا بأتباع موسى ممن عرف بالإيمان يكرموه ويأخذون بآرائه ويذكرون نظرياته، نعم إذا هو مستقيم. أما لا والله، إذا عند نظرية مشينة أو عند نظرية تضره بفكرنا قطع العلماء يحطون إصبعهم عليه يشيرون، أكو كثير من النظريات ويا ريت شوية يقفون موقف حدي، يا ريت حساسية إجاء كعب الأحبار ماكو، حساسية إجاء وهب بن منبه ماكو، حساسية إجاء مقاتل ابن سليمان ماكو، حساسية يمر علينا بعض نظرياتهم إجاء دولة ماكو حساسية. نعم أكو شخصية موهومة خلقوها هذا عبد الله بن سبأ، وين يا بعض المتراوين يا ابن من هذا شسمة بيا مكان شو وقت نشاء، كل واحد يطي نظري شخصية موهومة وحتى لو صدق بشوف يعني أن هذا يهودي فمعنى ذلك أن الفكر الشيعي يهودي، عجب شلون يعني أن هذا يهودي؟ هاي مثل قراءة لي إلى كاتب شيء بشيء يذكر، الكاتب يقول لدولة من الأول سلموا بغداد الطوها إلى التتر، طه ابن العلقمي خان ابن العلقمي، أولا الرجل ابن العلقمي مو هو اللي سوى القضية، سواها الدويدار بس قالوا هدبوها على عاتق ابن العلقمي، دفرض ابن العلقمي صدق هو واحد خان. الآن الثورة الفلسطينية قتلت لها أكثر من 4000 يتعاونون مع اليهود، وصل العدد 4000، أنا أعبر عنكم بأنكم أنتم مع اليهود، مفرد كلام بلا طعم يعني،

غير اكو واحد عنده لازم باطل واحد يعني اكو اكو ايادي مهمتها ان تلغم تاريخ المسلمين، اكو ايادي مهمتها ان تمزق وحدة المسلمين ويكون تنبه الها، والا هذه كل اهدافها ان تجي لتزرع البغضاء والشحناء بين المذاهب الاسلامية. على كل حال اعود للموضوع، هم فعلا كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن لما بعث النبي حسدوه، كانوا يبشرون به ويقولون زمانا أطل، وكثير عندهم من الآثار والروايات كانوا يبشرون بأن العصر عصر أن يبعث الله عز وجل فيه نبي يختم النبوات، لكن لما بعث النبي حسدوه ووقفوا بوجهه وقاموا يلقون ظلال من الشك على نبوته. زين أكونا نقطة نشير إليها، ليش عبر القرآن الكريم عن القرآن بأنه علم سمى علم؟ ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لأنه هو منشأ العلم، سبب العلم، إنما عبر عنه بعلم لأن سبب العلم. فأنت إذا لقيت لك نظرية تنشب للقرآن وما لها علاقة بالعلم، هاي مو من القرآن، هاي جاية من المفسرين من المخرفين، نبه لي. وإلا القرآن كتاب علم، القرآن ما بي أجواء خرافية، معاذ الله، كتاب الله وهو عين العلم وحقيقة العلم ومصدر العلم. لكن إذا شفت نظريات لا تلتقي مع العلم، اعرف أن هذه ليست من القرآن في شيء، وإنما هي من أفكار من فسر، من أفكار، نعم. يعني مثلا خلي أضرب لك مثلا، يعني أنا لما أجي أقرأ لي نظرية بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، طيب صحيح الله تبارك وتعالى من اللي ينصب نفسه محاسب لله؟ هو من مخلوقات الله؟ ما حد. زين الآية إلى هنا سليمة، يجي يفرع عليها واحد يقول يجوز أن الله عز وجل يكلف واحد إيده مقطوعة، يقول له اكتب صحيفة كاملة. إيده مقطوعة هذا بيش يلزم قلم حتى يكتب؟ شلون الله يكلف مقطوع اليد بالكتابة؟ يقول لا يسأل عما يفعل. صحيح لا يسأل عما يفعل، لكن ما يفعل القبيح، ما يفعل الخرافة، ما يمكن هذا، ما يصير، مستحيل. لما إيده مقطوعة وتكلف تعال اكتب، شلون يكتب؟ يكلف مقطوع اليد بالكتابة؟ ما ممكن يا أخي. يعني شلون الباري عز وجل يقوم بأعمال هذه الأعمال؟ الله خالق العقل والشارع سيد العقلاء وتعبدنا بالعقل، ما يصير يجيب لنا شيء، ما يصير يجيب لنا شيء يصطدم بالعقل، ما ممكن. ولذلك ما تلقى بمجرد أن ولد الإسلام العلم يسير معه جنبا إلى جنب، ما أكو عندنا نظرية خرافية إلا هي من أفكار من أراد أن يفسر القرآن وهو لا يعقل معنى التفسير، مو شغله، ويذب له نظرية خرافية وينشبها إلى القرآن. يعني أكو قضايا كثيرة تقرأ، أنا مثلا أقرأ لي نظرية اللي يحب خلي يشوف القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، يقول قاف جبل أكو من وراء منطقة ثلجية بالأرض مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة، منطقة حتى على الرجلين، منطقة ثلجية ورا جبل قاف مسيرة 500، والحال الآن الطيارة جاي تطوقها للأرض، جاي تطوقها تمر عليها تفتر عليها. طبعا لما أشوف لي نظرية من النوع أنا هذه ما أقدر يعني أحملها، ما أقدر أحمل هالنظرية هذه على أنها نظرية علمية، ما أقبلها بحال من الأحوال، لأنه إذا قلت هاي علمية العلم يخرفني، يخرف رأيي، يقول لي أنت شنو قصة، أنا ما أصبحت أمور مستورة، أصبحت أمور في متناول الناس، والناس كلها عرفوا الأرض كلها محوطة بفضاء، والفضاء يكللها للأرض من أولها إلى آخرها. مثلا
يقرأ لي يقول لي واحد أن كان فلان ابن فلان عوج ابن عنق يدخل إلى البحر ومد إيده ويطلع السمكة ويشويها بيب الشمس نعم ويأكلها، وألقى هذا بالتفاسير من النوع، وكل ما اليهود حكي يهود حكي يهود، وكل عن بعض العباقرة اللي الآن يحتلون ثلث من وسائل الإعلام، نعم ثلث من وسائل الإعلام. قال روى فلان، شو تسوي له يعني هذا؟ شو تسوي له؟ شو تقول له؟ أنت لما سلط عليه الضوء هم تبتلي. أوه أنت شلون سلط الضوء عليه؟ مصيبة يعني، هو هاي المشكلة، أنت ما تقدر يعني تعالج المشكلة إذا ما تحط صبعك عليها، لكن ما يخلون صبعك ينحط عليها يعني. المهم أن هذا اللون من التفاسير أو هذا اللون من النظريات اللي يمكن أن تشيء إلى تاريخنا وتشيء إلى حضارتنا وتشيء إلى عقائدنا ليست من القرآن. القرآن علم، القرآن علم لا تتطرق إليه الخرافة. الشأن أنت لا تفتهم من قولي أن أكو بعض أشياء مثلا ما نعرفها، ما نعرف أسرارها نجي يكون نكذب بها، لا لا أنا ما أقول هالشكل. أكو مناطق بالقرآن ما تقتحم، ما نقتحمها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، بسم الله الرحمن الرحيم كاف هيا عين صاد، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، أنا هاي منطقة ما أقدر أقتحمها. ليش؟ أكل علمها إلى الله عز وجل. أذكر بعض النظريات اللي ما تخدش كرامة القرآن، تمام، أما واقعها شنو ما أدري. تعبدني الله بأنها من القرآن أقرأها لأن عقلي إلى حد يقف عنده، لكن أن أجي إلى آية من آيات القرآن الكريم وأطيها معنى لا يلتقي مع العلم بحال من الأحوال، هاي ما أقبلها إطلاقا، ما أقبلها للنظرية. ليش؟ لأنه القرآن علمني بأنه علم، والعلم ما يمشي وفق قواعد، والعلم ما لا يصطدم بالحقائق، فلذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه علم. قال دولة ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم القرآن والقرآن العلم. ولهذا هذه أعظم رد بيها، هذه النقطة بيها أعظم رد على من يدعي بأن القرآن من النبي صلى الله عليه وآله، لأن أكو دولة المستشرقين وأتباعهم واللي قبلهم قريش قالوا أن هذا القرآن جاء من محمد، مش قريش، قالوا هذا القرآن محمد جاء به، ماكم مو من الله، هذا إنما جاءكم بأساطير الأولين وجاءكم بأشياء من نفسه وليست من الله، لأنهم أساسا ما يعتقدون أن مرسل، وبعضهم ما يعتقد بوجود الله مطلقا. فهل علم اللي موجود بالقرآن الكريم إذا كان من النبي متى اتسع عصرهم لمثل هذه العلوم؟ الآن نظريات القرآن النظريات الضخمة في بعد الاقتصاد، بعد الأخلاق، بعد الاجتماع، في كل الأبعاد، هاي منين جابها النبي؟ من ذاك المحيط اللي عاش به. هو شنو المحيط اللي عاش به؟ المحيط اللي كان به رسول الله صلى الله عليه وآله كان غارق بالخرافات إلى ذهنه، منين يجيب هالمعلومات؟ آخر مو الإنسان ابن عصره، الإنسان ابن البيئة اللي يعيش بها، منين يعني أي أكاديمية درس بها النبي صلى الله عليه وآله جاب بها هذه العلوم؟ منين؟ هي الدنيا كلها، ما لازم الجزيرة العربية، الدنيا كلها في أيام النبي كانت تعيش أوهام ووساوس وخرافات، تعيش خرافات لا حدود لها. منين هالمعلومات الموجودة بالقرآن الكريم؟ منين جاء بها النبي؟ ولذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه أنه من الله عز وجل، عطاء الله. ولهذا عبر عن القرآن بأنه العلم، فقال دولة ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. طبعا كان سبب الاختلاف عندهم أن القرآن بمفاهيمه زيف بعض المفاهيم الموجودة عندهم، لأن دولة مثلا من المفاهيم اللي عندهم أن رجل الكنيسة أو رجل البيعة هذا العباد عباد الله بيده، يبيع ويشتري بيهم، هو يبيع جنة ويبيع نار ويبيع إلى آخره،
اجى يسمع القرآن يقول للنبي إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نبه هذا أنت ما تقيد حريته، عليك أن ترشده بس. صار آدمي أهلا وسهلا، ما صار أنت ما مسؤول عنه، تمام، ما تسأل عنه، هو يسأل عن ذنبه. أنت كل اللي عليك أن تأدي الرسالة، أنت رسول من الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، زين؟ فأنت هذا هدفك. أي طبعا معناه تعال فك السيطرة اللي بأيدي هؤلاء على الناس، يعني تعال قلص نفوذهم. هذول ما يرضون تعال قلص نفوذهم أبدا، هذول أبدا ما يرضون قلص نفوذهم. مثلا تعال أوقف بوجه شهواتهم، أوقف بوجه الشهوة إلى المال، وأحل الله البيع وحرم الربا، وتصرفات اليهود كلها قائمة على الربا. والغريب أن اليهود يحرمون الربا بين اليهودي واليهودي، لكن بين اليهودي وغير اليهودي لا، حلال. يعني أنت إذا تريد تتعامل مع غير يهودي ما ينافي أن تتعامل ويا بالربا وتأخذ الربح إليك. والغريب أنت الإنسان يستغرب موقف الفاتيكان الآن، اللي بدأ الفاتيكان الآن بدأ يحاول أن يجردهم من كل ذنوبهم وأن يطهرهم. موقف عجيب غريب، يعني عجيب، كأنه وهتشوف هاي إسرائيل الآن اللي جناياتها قائمة على قدم وساق، وأبدا العالم يغمض أجفانه على ذلك. وأكو ناس لمجرد أن اسمه مسلم، ما عدوان من الإسلام، لمجرد أن اسمه مسلم ينذبح ذبح الكبش، لمجرد أن مسلم. طبيعة الحال أصبع اليهودية من وراء ذلك كله يلعب دورة. فأعود للآية، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. الشهناء قد يسأل سائل يقول ليش ما الله عز وجل هنا يقطع الاختلاف ما بيناتهم؟ ليش هناك هو مو مسألة قطع خلاف، هناك يقضي جزاء، وإلا الخلاف هنا مو سهل القضاء عليه. شلون مو سهل؟ لأن الخلاف عدنا إلى مناشئ. شوي تنبه لي، أكو مناشئ لا يمكن السيطرة عليها، مناشئ أكو بالخلاف ما بيها بأس. أولا خلاف مثل ما نعبر عنه خلاف طبيعي وما يمكن السيطرة عليه. مثل إيش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب إحنا نلاحظ الآن واحد مثلا زوج بنته، والزوج قبل أن يدخل بالبنت يطلقها، طبعا هذا عليه نصف المهر، يدفع نصف المهر إلى البنت إلى المرأة، زين. النصف الآخر شنو؟ إما المفسرين هنا يختلفون في فهم الآية، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اللي بيد عقدة النكاح منه؟ قسم من المفسرين يقولون الزوج، لأنه الطلاق بيد من أخذ بالساق، زين، هذا باعتبار بيد الطلاق، فمن حق أن يعفو عن باقي المهر تكرما، المهر كله يطيه، يعني مو بس نصف المهر، زين، أو يعفو منه، يعفو الأب هو الولي

تنتهي بوضع الحام. بعض الفقهاء يقول هاي إذا كانت حاملة أكثر من واحد. يعني عندنا الآن أفرض بعض النساء تحمل 3-4 مثلا، يصير حالات توائم أو امرأة حاملة 2. المهم واحد من الفقهاء يقول هاي إذا وضعت أول واحد خلاص انتهت عدتها، شاغ لها بعد ذلك أن تتزوج. زين، واحد آخر يقول لا، مقصود يضعن حملهن يعني إفراغ الرحم، تمام إفراغ كامل. إذا أفرض وضعت أول واحد، إذا ما تضع الباقي وما يفرغ الرحم ممكن بعده تبقى مشغولة، فلا بد من إفراغ الحمل بأجمعه، لأن الحمل يشمل الواحد والاثنين والأكثر. طبعا هذا فاهم من الآية شيء، وهذا فاهم من الآية شيء آخر. أرجوك كل الأحكام لا تروح الآن، أرجوك أكو حكم من الأحكام ما يختلفون بالفقهاء، أنا أطلع منا أذن علي الأذان وأنا بالكويت مثلا، وطلعت بسفر وأنا ما صليت صلاة الظهر، أريد أنا أصلي في مكان آخر، في مكان إيش أصلي؟ أنا عندما أذن أنا خطبت بالصلاة وأنا ببلدي بوطني، فهل أصلي تمام بهذا المكان اللي أصلي به؟ لا، أنا مخاطب بالصلاة بالوقت أو بالمكان اللي أديها به، ساعة الأداء. وواحد من الفقهاء يفتهم هذا، وواحد من الفقهاء يفتهم الجانب الثاني، يعني ما أقدر أحجر على عقله أبدا، ولا أحجر على فكرة، ولا أحجر على التبادر اللي يصل إلى ذهنه من وراء فهم الدليل. إذن أنا ما أقدر أقضي على بعض أنواع الاختلاف، ما زال اختلاف طبيعي ناتج من فهم الدليل. هذا واحد. واحد ثاني مثلا، واحد يحسن الظن براوي، واحد آخر ما يحسن الظن بذلك الراوي. واحد راوي يحسن الظن بي، أرجوك يعني أنا لما أشوف مروان يلجم لقوش ويوقف بواقعة الجمل، يحط السهام يرمي معسكر عائشة بشهم، ويرمي معسكر علي بن أبي طالب بشهم، تعال تك ويا من أنت قول أينما أصابت فتح، وين ما كان هنا وهنا اثنين، وين ما تصيب هي فتح. أنا أعرف أن هذا مثلا إيش عنده نظريات، أجي ليه هذا أنا أخذ بروايته؟ شلون أخذ بروايته؟ أنا المفروض أنا أريد لي واحد عادل، إن جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا، أنا المفروض أن يجيني واحد عادل حتى أخذ رأيه، صادق على الأقل صادق حتى أخذ بروايته. واحد مثلا يحسن الظن بهذا الراوي، واحد لا يقول أنا ما، يعني مثلا أكو عندنا هواية رواة، بعض المذاهب الإسلامية تأخذ بآرائهم بنظرياتهم، وأكو رواة لا، بعض المذاهب ما تأخذ به، هذا ينشأ من عندهم اختلاف. طبعا أنا لما أخذ بنظرية هذه غير ما أخذ بنظرية مثلا الآن نظرية العول، نظرية التعصيب، نظرية التعصيب إذا واحد عنده بنت بس ومات ميراثة، إحنا عندنا نص نطيل البنت بالفرض ونص نطيها بالرد، عند الآخرين لا، يطيها الفرض والباقي يطيل العصبة. زين، منين جاي هذا؟ من رواية الطاووس. احنا ما نعتبر رواية الطاووس، غيرنا لا يعتبر طاووس يأخذ بروايته. فاختلاف ناشئ منين؟ من اعتبار بعض الاشخاص بعض الرواة ومن عدم اعتبارهم، هذا سبب من اسباب الاختلاف. ايضا اكو انماط من الاختلاف ممكن ان تدخل في نطاق العلم، هاي لا غبار عليها، هاي لا سبيل للقضاء عليها وطبيعية، لكن اكو اختلاف يمليه الهوى وتمليه العصبية، اختلاف نعم يمليه الهوى وتمليه العصبية. شلون؟ والله تستغرب، يعني تلقى لك واحد هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد يصلي يشيل حنك مال العمامة، نعم يتحنك يلقيه على صدره ويتحنك يصلي ويرخي هذا الحنك ويصلي. زين، والصحابة أيضا كانوا هكذا نفس الشيء، لكن إحنا لا نعمله لئلا نتشبه

0: برات الله.
1: زين هذا مو حكي فقيه ها، هذا حكي واحد لا جمله مقوار وجاي يتعافت كلام مو شكل ما له معنى. هذا مو حكي واحد يعني مو حكي فقهاء تدور دليل، مو هاي سنه رسول الله صلى الله عليه واله. هاي سنت وانت انت شخصك ان فلان سوى يعني بالنسبه للقبور مثلا بين التشنيم والتسطيح ايضا كون خالف ما عليه الرافضه. هذا لون يعني في الواقع اللي يقرأ يقزز يعني روحك تلعب لما تمر به، وواحد يريد يلتزم الدليل بهاللون من العصبية. هذا دليل لا سبيل إلى قبول، هذا نوع من الاختلاف يأباه يمليه شنو تعصب والهوى. أكو نوع لا والله من الاختلاف يمليه المال، مو أنا هذا أحصل من عنده فلوس مو الشكل أموال يبيع أمواله بأتخطر دولة اثنين ثلاثة ودى وراهم معاوية من الرؤساء من رؤساء الكوفة اثنين انطاهم على 100,000 استمال ودهم جابهم قربهم إلى واستمال ودهم على اعتبار يتخذ منهم جماعة معادين لأهل البيت. الثالث اسمه الحتات دفع له 70,000 قال له لماذا خششت بي دون أصحابي؟ أنت ليش دول أعطيتهم على 100 وأنا أعطيتني 70؟ ليش خششت بي دونهم؟ قال له دول اشتريت منهم دينهم زين، وأنت وكلتك إلى دينك وعثمانيتك. أنا أدري أنك تحب الخليفة الثالث وكلتك إلى دينك، أنا مطمئن إليك أنت مو واحد ينشر بالفلوس، وكلتك إلى دينك وحبك للخليفة الثالث

ما ظنك بمن عاد إليها؟ عاد إليها من يحمل لها رضيعها مذبوحا من الوريد إلى الوريد. وذلك لما خرج الحسين يوم الطب ووقف أمام القوم وعلى يديه طفل يتلوى على عضديه،

الله للخطب الفظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشبيع. رجع الحسين وقد وضع يده تحت منحر طفله الى ان امتلأ الزمن عبيطا، قذف بها الى السماء، قال: اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح. رجع وقف بباب الخير صاح رباب.

أجران على يمين وشمالي أهز بالمهد والمهد خالي. هذه لما جمعت زينب النشاء ليلة الحادي عشر افتقدتها للرباب، ما رأتها مع النشاء أقبلت تبحث عنها، وإذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت: يا هذا، هل رأيت امرأة؟ قال: لا سيدتي، أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرشكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت: بعد عين أبي الفضل، أنت الذي تتولى حراستنا، مريت شفت امرأة بطريقك؟ قال: لا، ولكن صار مروري على المعركة، سمعت أنين في وسط المعركة. أقبلت تنادي: رباب أين أنت؟ قال: سيدتي أنا هنا. قالت: ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت: صدري أوجعني وبدي

صدري أوجعني وثدياي درس علي أقبلت لعلي أجد بوليدي رمق الحياة وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد كم رضيت

حزاما أرضعته حلم النابل دما. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك، الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك، فارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: نعى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي العميد هشام محمد طلا والمنتسب خالد عباس لفتة اللذين استشهدا أثناء مرافقة مفارز إزالة التجاوزات في الدورة جنوبية بغداد، وأكد أن الاعتداء لن يثني الحكومة عن فرض القانون، موجها الأجهزة الأمنية بتجديد الإجراءات ومحاصرة منطقة الحادث وملاحقة المتورطين، فيما أشار إلى متابعة أوضاع المصابين من منتسبي الداخلية وموظفي أمانة بغداد حتى تماثلهم للشفاء العاجل. وصل قائد عمليات بغداد على رأس قوة أمنية كبيرة إلى منطقة الدورة جنوبية العاصمة، هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا محكما وأغلقت المداخل أثر اشتباك تعرضت له الكوادر الخدمية والمفارز الأمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم على خلفية الاعتداء، مؤكدة مواصلة التفتيش وملاحقة المتورطين. من جانبها أعربت أمانة بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة أن ملاكاتها تؤدي واجباتها بموجب القانون لحماية المشهد الحضري. مشاريع هذه الاعتداءات لن تثني كوادرها عن أداء مسؤولياتها والحفاظ على التصميم الأساسي للعاصمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين وملاحقتهم قضائيا. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق بحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، من بينها قوانين الحشد الشعبي وصندوق التنمية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد الزيدي خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز السيادة وترصين مؤسسات الدولة. كشفت ثلاثة مصادر أمنية أن خمسة فصائل من بينها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء استبدلت مقترح دمج أفرادها في الحشد بتجميد السلاح لعامين مع إبقاء تشكيلاتها، وأن واشنطن رفضته وعدته خدعة. ونقل مصدر قريب من الفصائل شكوكا بانسحاب أمريكي كامل، وقال أن وفودا إيرانية حضرت اجتماعات للإطار ودفعت نحو إسقاط ساعة الصفر للفصائل بعد أيلول وفق المصادر. كشف مسؤول أمريكي عن مواقف بلاده الحاسمة بشأن ملف حصر السلاح في العراق، مؤكدا دعم واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليمه إلى الحكومة المركزية. وذكر أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة أن تحتفظ الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد، وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على بغداد ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقا من الأرض.

0: الأراضي العراقية. دعا معتمد المرجعية الدينية في البصرة السيد مزهر الناجي إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة، مؤكدا إنها لا تمتلك تفويضا شعبيا لتمثيل العراق ولا تستجيب لأوامر المرجعية أو مؤسسات الدولة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داد.

حرمان.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: نعى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي العميد هشام محمد طلا والمنتسب خالد عباس لفتة اللذين استشهدا أثناء مرافقة مفارز إزالة التجاوزات في الدورة جنوبية بغداد، وأكد أن الاعتداء لن يثني الحكومة عن فرض القانون، موجها الأجهزة الأمنية بتجديد الإجراءات ومحاصرة منطقة الحادث وملاحقة المتورطين، فيما أشار إلى متابعة أوضاع المصابين من منتسبي الداخلية وموظفي أمانة بغداد حتى تماثلهم للشفاء العاجل. وصل قائد عمليات بغداد على رأس قوة أمنية كبيرة إلى منطقة الدورة جنوبية العاصمة، هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا محكما وأغلقت المداخل أثر اشتباك تعرضت له الكوادر الخدمية والمفارز الأمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم على خلفية الاعتداء، مؤكدة مواصلة التفتيش وملاحقة المتورطين. من جانبها أعربت أمانة بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة أن ملاكاتها تؤدي واجباتها بموجب القانون لحماية المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع الخدمية. وأكدت الأمانة أن هذه الاعتداءات لن تثني كوادرها عن أداء مسؤولياتها والحفاظ على التصميم الأساسي للعاصمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين وملاحقتهم قضائيا. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق بحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، من بينها قوانين الحشد الشعبي وصندوق التنمية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد الزيدي خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز السيادة وترصين مؤسسات الدولة. كشفت ثلاثة مصادر أمنية أن خمسة فصائل من بينها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء استبدلت مقترح دمج أفرادها في الحشد بتجميد السلاح لعامين مع إبقاء تشكيلاتها، وأن واشنطن رفضته وعدته خدعة. ونقل مصدر قريب من الفصائل شكوكا بانسحاب أمريكي كامل، وقال أن وفودا إيرانية حضرت اجتماعات للإطار ودفعت نحو إسقاط ساعة الصفر للفصائل بعد أيلول وفق المصادر. كشف مسؤول أمريكي عن مواقف بلاده الحاسمة بشأن ملف حصر السلاح في العراق، مؤكدا دعم واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليمه إلى الحكومة المركزية. وذكر أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة أن تحتفظ الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد، وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على بغداد ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية. دعا معتمد المرجعية الدينية في البصرة السيد مزهر الناجي إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة، مؤكدا إنها لا تمتلك تفويضا شعبيا لتمثيل العراق ولا تستجيب لأوامر المرجعية أو مؤسسات الدولة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم. انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد أف أم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: نعى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي العميد هشام محمد طلا والمنتسب خالد عباس لفتة اللذين استشهدا أثناء مرافقة مفارز إزالة التجاوزات في الدورة جنوبية بغداد، وأكد أن الاعتداء لن يثني الحكومة عن فرض القانون، موجها الأجهزة الأمنية بتجديد الإجراءات ومحاصرة منطقة الحادث وملاحقة المتورطين، فيما أشار إلى متابعة أوضاع المصابين من منتسبي الداخلية وموظفي أمانة بغداد حتى تماثلهم للشفاء العاجل. وصل قائد عمليات بغداد على رأس قوة أمنية كبيرة إلى منطقة الدورة جنوبية العاصمة، هذا وفرضت القوات الأمنية طوقا محكما وأغلقت المداخل أثر اشتباك تعرضت له الكوادر الخدمية والمفارز الأمنية أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات. وأعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم على خلفية الاعتداء، مؤكدة مواصلة التفتيش وملاحقة المتورطين. من جانبها أعربت أمانة بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة أن ملاكاتها تؤدي واجباتها بموجب القانون لحماية المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع الخدمية. وأكدت الأمانة أن هذه الاعتداءات لن تثني كوادرها عن أداء مسؤولياتها والحفاظ على التصميم الأساسي للعاصمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين وملاحقتهم قضائيا. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق بحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، من بينها قوانين الحشد الشعبي وصندوق التنمية، داعيا إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وشدد الزيدي خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز السيادة وترصين مؤسسات الدولة. كشفت ثلاثة مصادر أمنية أن خمسة فصائل من بينها كتائب حزب الله والنجباء وسيد الشهداء استبدلت مقترح دمج أفرادها في الحشد بتجميد السلاح لعامين مع إبقاء تشكيلاتها، وأن واشنطن رفضته وعدته خدعة. ونقل مصدر قريب من الفصائل شكوكا بانسحاب أمريكي كامل، وقال أن وفودا إيرانية حضرت اجتماعات للإطار ودفعت نحو إسقاط ساعة الصفر للفصائل بعد أيلول وفق المصادر. كشف مسؤول أمريكي عن مواقف بلاده الحاسمة بشأن ملف حصر السلاح في العراق، مؤكدا دعم واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة وتسليمه إلى الحكومة المركزية. وذكر أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة أن تحتفظ الحكومة العراقية بالسيطرة الكاملة على الأسلحة داخل البلاد، وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على بغداد ضرورة الحفاظ على سيادة العراق ومنع الفصائل المدعومة من إيران من شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية. دعا معتمد المرجعية الدينية في البصرة السيد مزهر الناجي إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة، مؤكدا إنها لا تمتلك تفويضا شعبيا لتمثيل العراق ولا تستجيب لأوامر المرجعية أو مؤسسات الدولة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: كيف ستكون نهايتك؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه حين طعن كان يقرأ القرآن. آخر آية مر بها

دمه سال على المصحف عند هذه الآية. عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الزاهد حينما أتته الوفاة آخر آية تلاها

ثم أغمض عينيه ومات. وحينما توضع في قبرك، هل سيكون القرآن صاحبا قديما يعرفك وتعرفه، أم غريبا يلقاك لأول مرة؟

فيكم يوم القيامة سيسأل كل إنسان ماذا أنزل ربكم؟ المتقون يجيبون خيرا، فتتوفاهم الملائكة طيبين يقولون لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة. الجواب على هذا السؤال يبدأ من الآن. ماذا أنزل ربكم؟ كيف تعاملت معه؟ صاحب القرآن يقدم في كل مرحلة في الدنيا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، في الموت شهداء أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم قرآنا، قدموا أكثرهم قرآنا، في القيامة اقرأ وارتقي ورتل، وفي القبر تخيل أن سورة الملك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها، وسماها المانعة المنجية. كيف تمنع؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما

يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقوم يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ بي سورة الملك 30 آية تحميه من كل جهة. في حديث آخر القرآن يأتي صاحبه في القبر. يأتيه رجل حسن الوجه طيب الرائحة يسأله من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة. سلام قولا من رب رحيم. في القبر ستكون وحيدا، لا أهل ولا مال ولا منصب، لكن إن كان القرآن صاحبك في الدنيا سيكون صاحبك هناك، يؤنسك، يدافع عنك، يوسع قبرك. القرآن يبحث عن صاحب يريد أن يكون معك، لكنه لن يصاحب من هجره. العلاقة تبنى هنا في الدنيا، لكن ماذا يحدث يوم القيامة؟ في الحلقة القادمة بإذن الله تكريم أهل القرآن، التاج، الحلة والرضا.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة، وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: اسمعوا
1: كل أغانينا،
0: كل أغنياتي،
2: الفنان نواس أمور،
3: الفنان أحمد الحال، الفنان بكر رافع،
1: على إذاعة الرشيد FM، أخوكم الفنان عمر خالد،
3: أخوكم الفنان أحمد إسماعيل،
4: الفنان قاسم السلطان،
5: تيسير السفير،
6: هيبة البدر،
7: أوراس ستار،
8: جلال خورشي،
9: صباح محمود،
10: عادل مساعدة، شاهلي بشرح، ونما رحمة،
11: محمد عبد الجبار.
12: اسمعوا كل أغنياتي من إذاعة الرشيد مروى أحمد،
13: ياسر عبد الوهاب،
14: أخوكم نورتين،
15: سعيد خلوج.
16: مرحبا بكم، تسمعوا كل أغاني الجديدة في الأخبار الجديدة، معكم جلال، تسمعوا على إذاعة الرشيد FM، فتحمس عليه معكم، حبا نشوف.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

استمع استمعوا للأخبار البرامج الرشيد قويان سمعتا اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

0: إذاعتي أنت. من هي؟
1: من هي؟
0: أكيد إذاعتي إلا رشيد.
2: سيدي sana isyanım.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع سكون الليل
2: وهدوء البشر
1: استمع
2: إلى راديو الرشيد.

بتواصلكم نتميز، نتميز. بمحبتكم نرتقي، نرتقي. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.